بعزلك هدر كل يوم دبرت على انرجي حيوبي ولا اني فوقت لي جوع بطلون الخشمي نسيتي العصب مش بلا فاكور زردتي تاكورنيت لبشتي ساكور حاجة